0: يقوم به من أعمال إلحادية. وقال البيان أن هذا طلب من السودين الإطراف التركيز على الحلول الدبلوماسية والاتجاه إلى ذلك أكثر من الاتجاه إلى الحل العسكري، مبينا أن الوضع الصعب الذي يعيشه العراق هي بعض الولايات من الضربات وأزمات أخرى تجدد الوقت نفسه. على أن تصريحاته متوافقة مع تصريحات المسؤولين العراقيين ومن ضمنهم رئيس الوزراء نور المالكي الذي اعتبر البشر كمنظمة شريرة. ونقلت الصباح عن مصدر مسؤول في معبر إبراهيم الخليل الحدودي
1: كوزا؟
0: بين البلدين بين البلدين بالرغم من التعزيزات التركية قرب الحدود العراقية. وجدد محمد الحاج حمود وكيل وزارة الخارجية العراقي رب بلاده قيام منظمة من البيتكة بنشاطات إرهابية داعيا إلى ثبت تنظيمهم المحرور، مؤكدا أن بلاده ذات قيادة وأنه لا يجوز لأي منظمات إرهابية أن تقوم بنشاطات ضد أي بلد جار للعراق. نصف العراقي قوس تركيا بغداد.
2: هنا صوت تركيا. سيدات وسادتي، نواصل تقديم نشرتنا الإخبارية. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ما قالت رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تحت عنوان الكونغرس وأرمينيا، وأفاد أردوغان بأن العلاقات التركية الأمريكية في نقطة حرجة وأنهم يأملون أن تتغلب الحقاقة عليها. وذكر أردوغان إذا كانت إدعاءات الإبادة للوبيات الأرمينية صحيحة وبشكل لا يمكن القبول بها، فلماذا لا يتم عرض الموضوع على آلية القرار الدولي المعرفة في اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة للأمم المتحدة؟ وأشار رئيس الوزراء أردوغان بأن الجهود المبذولة لإعادة تفسير التاريخ بشأن أحداث عام 1915 ليس بأمر جديد بالنسبة للكونغرس الأمريكي، حيث يسعى الآن لتمرير حكم من جانب واحد حول موضوع تاريخي متنازع عليه بقدر ما هو معقد تمريره من مجلس النواب. وذكر أردوغان في مقالته إننا حقيقة لأهمية بالغة لعلاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الكثير من أصدقائنا في هذا البلد يرون الأهمية لهذه العلاقات. علينا أن لا نخطئ خطأ يفجر الشراكة التي نسعى
1: كثيرا من أجل تطويرها معا.
2: أكد المجلس الوطني
1: ضرورة إقامة
2: خطوات الصلح وأنه مع الدولة الشقيقة تركيا ضد قرار لجنة العلاقات الخارجية لمجلس النواب الأمريكي الداعم للادعاءات الأرمينية المتعلقة بأحداث 1915. رئيس المجلس الوطني الأذربيجاني لدى الجمعية العامة أفاد أن الحكومة وبقية مؤسسات الدولة قد شرعت في مبادراتها في هذا الموضوع، وأنه نتيجة ذلك فإن بعض نواب مجلس النواب الأمريكي عدلوا عن أخطائهم وأخذوا يرحون خطواتهم نحو الوراء. كما تم تناول إحدى المشاكل المهمة لتركيا في المجلس الوطني الأذربيجاني وهو مكافحة تركيا للمنظمة الإرهابية، وتم اقتراح إعلان المجلس الوطني
3: للمنظمة
2: الإرهابية. وأشار بعض النواب الذين
1: ألقوا بكلماتهم في المجلس الوطني
3: إلى ضرورة un casino per l'USB, la cosa USB.
1: Ma che c'entra l'USB?
3: Come pagamo? Dove mettono come pagamo online?
1: È attaccata da qua, c'è Nora.
3: Io non ho utenti.
1: E te la faccio? Ma qual è il problema? Sto facendo cari
2: serve. سيلعب دورا مهما جدا في التعاون الاقتصادي والتنمية في الإقليم. هذا وهذا بابجان تغيير في برنامجه وقصد أفغانستان من لبنان للمشاركة في الاجتماع 17 لمجلس الوزراء لمنظمة التعاون الاقتصادي الذي يقام في مدينة هيرات الأفغانية، حيث التقى هناك رئيس الجمهورية حامد كرزاي
4: Ma scusa, la webcam la lancio io dal mio, dalla mia utenza.
2: Vabbè,
4: però dico adesso, manco a fare bordelli.
5: Collegala.
4: C'hai driver?
2: Ma è una minchiata comunque.